واش اللي كاين لي با ني نروبا تراكا واش اللي كاين لي با ني نروبا تراكا ميتيكو صاحو ونولو من ماكوا واش اللي كاين لي با ني نروبا تراكا ميتيكو صاحو ونولو من ماكوا

ايوه انتو ومينك وهنو مينا مهوس الناري ميرا و 23 وراش نساج منوتوش اسبرانسا دا غلوريا وكملا وان بولا